0: مالنا بيبرا لالن زواس فيرا باتا بيجر شكرا اندرو ريش كي بيرا كلية
1: Uzmi malo sira.